0: تم كلاس تم كفاف هي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تومي هيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دو كامامي ني سامبارافارنا نفالي فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا كنتين أمتوي تسميت لانك تهارايك توس نوافن ترانك نفاليو فانتين تفان ميزان داس نتين نفاين يسول تين بياس ففاليو فانتين تيراين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين رازان نفاليو فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف ميارا كام ساين ميارا كام تاف نفالي فانتينا تيانت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مار ومتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بوناد نفالي فانتينا تفان ميزامبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتينا مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمان دايني مباب دي ديك fa fahaleovantena tsy antoka fahatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividiananan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy hoany ampivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny dirany tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ho ale baba

0: الناس تم كفافي.
1: فعلي فانتينا وي نفعلي فانتينا دي تسينا تومي حيتي ويتكا سامبت فيانا نولمبيتي ففعلي فانتينا تسمانا بيانغارنا أمبيدو كامامي ني سامبارافارنا نفعلي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فيان تيلامباتو فإذا كنتين أمتوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفعلي فانتين تفان ميزان داسي نتين نفعيني سول تين بياسي ففعلي فانتين تيرين لايم تازان أنان دا تنبون يلايف تين رازان نفعلي فانتين تساي تيتان زافن كاي يمبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف ميراكم ساين ميراكم تاف نفعلي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تين وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزان بانا نيفتا فاييني يانزاكا كالالان ففالي فاتين ام فيمبنا ام راتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فاتين تفيتا دي فانتيكا ناورا كمان دايجا مباب دي اديك ففالي فاتين تيانتو كفاتين ففانتاتين يان زيتين في رنين نفالي فاتينا تسوي ينوم تاكو فانيفا وكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتينا ايتانا توكي كان مارونيس نسامبتا سفوكي نفالي فاتينا تسفولا ففكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتا ففالي فاتينا متانا فامارينا يتايزا نفا وكا تسوانا بيفارينا نفالي فاتينا سلازا فاد بانجا نتيلي زابيو كان يفتحان دانج ففالي فانتينا ملازا نيوان تان تيمس لانجا لانج نميلا ران ران إزان كا إزان نفالي فانتينا نيدين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز نياريتا تستان نمويزان نيارين نمويزان نران أنيفا راتي زان نفالي فانتينا ينا تيكتونا فتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندا با تات نتانجنا وتتارنا داوان ساي
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفا.